فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

أُخْرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seaman Ağ ile Irak Türkmen İslami Birliği Genel Sekreteri Casim Muhammed Cafer Bağdat'ta bir araya geldi. Federal Hizmet Konseyi üyesi Doktor Muhammed İsmet, Kerkük Valisi Mehmet Seaman Ağ'ı vali olarak görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyesi Muhammed Saadettin ve El Nahrain Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kasyun Saadettin, Kerkük Valisi Mehmet Seaman Ağ'ı vali olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Başbakan adayı Ali Ezzeydi, Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüşerek zorlukları aşabilecek ve halkın taleplerini karşılayacak bir hükümet kurulması için işbirliğini ele aldı. Ezzeydi, Barzani ile görüşmesinde kapsayıcı bir hükümet kurulması ve Irak'ta güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için ortak vizyonun önemini vurguladı. Parlamento Basın Dairesi, pazartesi ve çarşamba oturumlarının gündemini yayımladı. Birçok yasa teklifinin birinci okuması yer alıyor. Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili İptisam El Hilali, bakanlık dağılımı, siyasi ağırlık ve parlamento temsiline görev... Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Başbakan adayı Ali Zeydi'yi tebrik ederek ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma mesajı verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşit Şabi Başkanı Fali El Feyyad'la görüşerek iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Bağdat Kark Polisi, silahlı gösteri yapan bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Geli Alibek bölgesinde aracın nehre düşmesi sonucu 3 çocuk kayboldu açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Serakçi, Ali Zeydi'nin başbakan adayı olmasını memnuniyetle karşıladı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana hava kuvvetlerinin 135 bin saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran konusunda erken geri adım atmayacaklarını söyledi. ABD Savaş Bakanlığı, Almanya'dan 5000 askerin çekileceğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın. Türkmen
2: FM. طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام اينما كنتم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان FM الفضائيه. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي في العاصمة بغداد الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي. عضو مجلس الخدمة الاتحادية الدكتور محمد عصمت يعرب عن تهانيه إلى محافظ كركوك محمد سمعان أغا بمناسبة انتخابه محافظا لكركوك. عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محمد سعد الدين وعضو الهيئة التدريسية في جامعة النهرين الدكتور قسيون سعد الدين يقدمان التبريكات إلى محمد سمعان أغا بمناسبة انتخابه محافظا لكركوك. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يلتقي في أربيل برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني ويبحثان تعزيز التعاون من أجل تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات وتلبي تطلعات الشعب. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يلتقي برئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني في إطار زيارته إلى مدينة أربيل. الزيدي يؤكد خلال لقائه بالبرزاني أهمية توحيد الرؤى والجهود لتشكيل حكومة شاملة وتعزيز أمن واستقرار العراق. تحالف الإعمار والتنمية يؤكد أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي سيشكل حكومته ضمن المدد الدستورية والصورة الوزارية لم تتضح بعد. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تنشر جدول عمل جلستي الاثنين والأربعاء، وتتضمنان القراءة الأولى على عدد من مقترحات القوانين. النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي تشير إلى أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون وفق الثقل السياسي والتمثيل البرلماني. وزارة الخارجية التركية تهنئ رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي بتكليفه لرئاسة الوزراء، وتؤكد مضيها في تحسين العلاقات وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال لقائه في أنقرة العلاقات المشتركة بين البلدين، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق وتركيا لمواجهة التحديات الراهنة. تعين الأكاديمي التركماني في جامعة كركوك يلدرم صلاح الدين حسين نائبا لرئيس الجمعية الدولية لعلماء البيانات. هيئة الحشد الشعبي تعلن عن استشهاد وإصابة 3 مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحج البري في كربلاء المقدسة. قيادة شرطة بغداد الكرخ تعلن إلقاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية بطريقة استعراضية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.

0: جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM بعدد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük valisi Mehmet Yaman Ağa, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki tüm mezarlıkların temizlenmesi için belediyeye talimat verdi. Cumhurbaşkanı Nezaram Edi, çiftçilere destek verilmesi ve meşru ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini vurguladı. Başbakan adayı Ali Zeydi, herkesin katılımıyla güçlü bir ekonomik yapıya sahip hükümet kuracaklarını söyledi. Başbakan adayı Zeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini telefonda görüştü. Eski Başbakan Haydar El İbadi, Başbakan adayı Ali Zeydi'ye yeni kabinede liyakat ve dürüstlük ilkesini esas alması çağrısında bulundu. Ulusal Hikme Hareketi liderlerinden Rahim El Abudi, Ali Zeydi'nin bölge yönetimiyle diyalog sürecini yürütmek için tam yetkiye sahip olduğunu belirtti. Ulusal Siyasi Konsey yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Kuzey Irak İşçileri Bakanlığı Erbil'de Amerika silahlarının depolandığına dair iddiaları yalanladı. Güvenlik kaynakları Zikar'da iki intihar vakası kaydedildi. İstihbarat Müdürlüğü Anbar'da 12 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı. Salahattin Ağır Ceza Mahkemesi ruhsatsız ve denetimsiz tıbbi malzeme bulundurma suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi. Musul'un Hader Adası bölgesinde bir askeri personel patlayıcı infilak sonucu yaralandı. Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü hacıların Abşir platformu üzerinden dijital ziyaretçi kimliği alabileceğini açıkladı. İran İçişleri Bakanlığı Pakistan aracılığıyla Amerika'ya kalıcı ateşkes sağlandığı sunduğunu açıkladı. İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz hiçbir geminin geçmeyeceğini duyurdu. OPEC üyeleri Haziran ayında günlük petrol üretiminin 188 bin varil artırma kararı aldı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim. Türkmen
3: FM. طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان FM الفضائيه. محافظ كركوك محمد سمعان أغى يوجه بلدية كركوك بتنظيف المقابر في عموم مدينة كركوك وضمن قطاعات البلدية كافة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. رئيس الجمهورية نزار آمدي يؤكد ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين وتلبية احتياجاتهم المشروعة. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يؤكد أننا سنشكل حكومة ذات اقتصاد متين وبمشاركة الجميع. رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي يبحث مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سبل تطوير العلاقة الثنائية واستمرارها في مختلف المجالات. رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يدعو رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء التشكيلة الحكومية المقبلة. القيادي في تيار الحكم الوطني رحيم العبودي يشير إلى أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يمتلك تفويضا كاملا من الإطار التنسيقي لإدارة ملف الحوار مع قيادات الإقليم. المجلس السياسي الوطني يشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الفيحاني يوجه باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق في ملابسات الاعتداءات على الفلاحين في محافظة النجف. وزارة الداخلية في إقليم شمال العراق تنفي صحة تصريحات تداولتها إحدى القنوات الفضائية بشأن استلامها أسلحة أمريكية وإيداعها في مستودعات داخل مدينة أربيل. مصدر أمني بمحافظة ذي قار يعلن تسجيل حالتي انتحار شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة. مديرية الاستخبارات تعلن عن ضبط 12 عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الأنبار. محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكما بالسجن الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة حيازة أدوية ومستلزمات طبية غير خاضعة للفحص المختبري. مصدر أمني يعلن إصابة منتسب في الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن استهداف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة. المديرية العامة للجوازات في السعودية تتيح للحجاج التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر رقمية، وذلك للتنقل الآمن والسهل داخل المملكة. مديرية العامة لسلامة السواحل في تركيا تعلن عن توقف حركة السفن في مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة الشحن. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر ديراً لراهبات وعشرات المباني جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإيرانية تكشف بأن طهران قدمت عبر باكستان مسودة اتفاقاً لوقف دائم للأعمال القتالية إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عزمه دراسة الخطة الإيرانية الخاصة بإنهاء الحرب ويستبعد بأن تكون مقبولة. الجيش الإيراني يؤكد عدم استطاعة أي سفينة العبور من مضيق هرمز دون إذن القوات الإيرانية. إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار جنوب العاصمة البريطانية لندن. أعضاء أوبك بلس يوافقون في اجتماع موسع على زيادة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال شهر حزيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: şarkıların yeni durağı Türkmen FM.
1: يا حلو نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.